0: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ذرية ربنا وتقبل الدعاء سووا صفوفكم للصلاة أقيموا اعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله luruskan rapikan serta rapatkan safnya. Tolong dilihat kanan kirinya yang masih belum lurus, luruskan yang kosong diisi. Fa inna taswiyata sufuf tamamish shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Awaitu. Salli farad dhuhr barqa'at. Tada. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. كبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر استغفر الذي لا إله إلا هو معتبر الجميع اشرح لي صدري سلام. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود يفثما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وصنع عبادتك لأن يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بيمدي دائما ابدا. الحمد لله لله لله لله لله لله الحمد لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال وفي كل حال نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم.
2: آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأنزل علينا بركاتك ووفقنا لموجبات رحمتك واسكننا بحبوحات جناتك. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حنا حياة طيبة وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم.

0: واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وحملت الأرض والجبال فدكتا والجبال فدكتا دكة واحدة
1: biar cantik lagi sekali
0: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
1: ya lagi sekali
0: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
1: cukup silakan yang lain.

0: فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.
1: Ini banyak fa-nya ya. Satu, dua, tiga, empat. Coba lagi.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ

0: واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة والجبال فدكتا دكة واحدة
1: والجبال فدكتا والجبال فدكتا
0: والجبال فدكتا
2: jangan فدك dan dan sini
1: والجبال فدك
0: والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
3: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
2: Ya, silakan satu lagi.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
2: ha ini ya
0: وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
2: Wahidah. Sini aja coba.
0: Wahidah. Fayawma iti waqa'atil waqi'ah.
2: Ya, nanti insyaallah mudah-mudahan berikutnya yang memang belum merasa rapi nanti boleh kita ulangkan lanjutannya ke sini nih. Sebelum ke sini bisa kembali diulang ini juga boleh nanti ya. Karena apalagi yang belum ada kebagian insyaallah. Demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. Kita tutup sama-sama dengan bacaan
1: Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

كوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء.

0: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. أحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. وبيمدي دائما ودا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال وفي كل حال ونعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. فاتح بالقبول من كل سر وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وطلة وأهل بيت الكرم أجمعين والدينا والديهم وأتنا وأتنا وأتنا المسلمين أعمالنا وأولاد وشهم ورحمة المغفور ويسرهم الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على الوصاب ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وانصرنا وانصرهم وانصر من نصرهم. اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والآهات والبليات والزلازل والفتان والمحان والجور والظلم والفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا الغيث المغيث صحا غدقا مريئا ولا تجعلنا من القانتين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib selabesan rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita semua kembali hadir dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali rutin setiap malam Selasa dalam kajian ba'da salat maghrib, kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan, diuraikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Maudul Atos, pengasuh pondok pesantren Darussofa Samarinda. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini dan bersama untuk kita simak kajian kitab Al-Adhkar kepada beliau. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunubi kabiriha wa saghiriha. Al-Fatihah. بنيات القبول والإقبال تيسير وسهالة والجمالة والرعاية والإناية والحماية بجاه خير البرية وبنيات الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح والتوبة النسو وبنيات تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبنيات ما نوى به رسول الله وما نواه جميع الصحابة الغرابة الصالحين. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وعلى ما نواه خصوصا صاحب الأذكر النووية للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووية الدمشقي. يجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته في خير ولطف عافية جامعة شاملة كاملة من خيرات الدنيا وسعادتها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام

أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمرقبة ويعطي علينا ويوم يأتي قد يعيسون والجمع بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.